Eshka komon reli hunhok chi cooperativas kulmapun li nim la sai chole chokere chiru li sakew kha'in nakapanchuchi chiru li kakwa dios na kaanashke li kamatan re na klawa kuita rukto kwan hun kamokap kuchik che roch beninkil re na toru kakwish kotspal bayak li esilal malak na let chirish li hunhok chi angel li napan manza li halang halang chi cooperativas Anaish que apskush fedecobera li akyoko chishkambalsa le muepalsa li hunhuk chinajek li nakeshtalimankui chiru li kutan anakkwan hoka anak kulumak li nimlasayich olef chukere la ish la kolominel re li hunhuk chikooperativas, asociados, asociadas huakui li sahil poyanam malak li kokali na ke taliman aram anakkwan nakatyakui hun li ishkakui lale ech ool re na kyoke shakui chishpanunkin li hunhun chitaklak li kwansa eben ko li kokal tentom na kteshke pshol chi tzolok shban na nakakere tal malak ho nak nakakultika akui raflal li tsolok kwal ahel ruus li katyu amsh ban na ka anakki na teng anker shnaubal chan ru na taka panu li hunhuk chik anghel chan ru akwi li holoming ut kwan chik shkomon oka amnak nakati akwi na kulak kulak yoko chi tsolok yoko chi shikawre kintitip re rilbal akwi chan ru na to oken sa kun kutanza li na akhek li na kota liman kwi katye ak anakkwan sa li hunhuk chi cooperativas nabaleb akwib li sahil poyanam chokep chi shkawre sinkil rib nabaleb li chokep chi hokeng re nata shabilok akwib li shkwan hike taban haan muko naruta takataw kwi la o mala sa komunin inka choko chi tsolok but li cooperativas bi haan akwib kun li shkawul re nakataw akwib ayap li kakawre sinkil nataliman akwib li cholok chokre chishunile beb li asociados asociadas malak li sahil poyanam ho choke bakwi chakshpanunkil beb li kakomon sa li halang halang chi nahe ho na kenaw la esh li kwankesh sa li halang halang chi cooperativas na kwank li kawresing chokere ho kanak na tabok akwi le chol re na taruk akwi pech sakong pech oken ut aran akwi ta teon kle ka ush ut chiho kain akwi chokesh chishnaupal na banchik li na le malakchan akwi rush angelankin di akwim kshpana muko naruta chik taka hundak eti li taka ush lebal kamayin chak o lahu chiap kumay chiap malako kshkakan chiap anak kwan kun shilak mare huansa shpanunkin li angel shpana kotsko akwi li railal kotsko li chakilal aban anak kwan chik nakateretal nak nabanchik li raila li chakilal li nakataw tento ta kila o chanro nak takakash malak chanro nak takanumsi u chiho kay nak kwi sa choko chi angelak aban ko at kakultika bi nakanaw nak moko naruta takapano chan chiho kan tento ban nak takakaw resiki sa komonil malak tento nak to okel chi kakunilo renak yoko shukban li kanale chiho kanak kun li shkakwila le o la ish li sahil poyanam malak li koka li yoke shi tsolok li kanakanao bar aban ko na ilmanak kwi nak nakaishik ban shbeul chanru nak takwang li kawresing malak chanru nak takwang li tsolok chokere la ish li sahil poyanam aban makanash kehan inakman ban han nak de kele chola esh kate kana chote kulakh li karu te shlo kish banu kin anak kwan shpan li honal khol kumpa ta kwi na nume ut kwi in kato ruk kish banu kin malakh in kata kash banu kin khun li tak malakh khun li kasel jiru li kutan anak kwan kulakh naru in ka chik kwan khakh kwi li mata na khair na la oto ruk kish akhs in kin khokam na kuli sai chola chukere chuli lesh la esh li komon li nakite chol chi kabinkin sali halang halang chi nahe sali kungkung chi kooperativa sabar kuin nakulap siya kush fere kobera rahlal kutan rahlal li gonal choko chi shkial bal kakher nakkwang akwi li shim simkin li kungkung chi esilal li kungkung chi nalep chukere chuli lesh la esh akwi la holminel re li kungkung chi kooperativa sna kanaw nak
na bali taklak li kwanza eben ban tentosh banun kil finka naru takakana funa angel chi isper mana finka naru akwi takakana funa angel chi kilang aran na mokon chik na ka tau bayak li cha kilal malak li mahelan nak nakabano li na leb hain aban karubi tarah takabano ren na kunak angel malak kunak na leb inka takakana chi isper mana finka takakana chi kilang karam tento bi na yoko chi stil balrish chi chabil bar kon ke be bak angel khan di angel rush banun ki anas ebi na su belah na tu subaman resilal utre tali la kwi li hoho chi shnim kan angel di na be resimang sa li hoho chi cooperativas utan li chol chok cherula es li kakomon li na ke ke chol chi kholomin ki li hoho chi cooperativas renak ma ka kuli jo pesis kana banki lu tho ka kuli ka chakru belak ti na kekere tan ahel ru na kwang li ten cho kere mana kwan karu in ana kenau li esil al fain cho kere la es li toje es ok chi solo min kili kun kun chi cooperativas na ru akwe te sik li ten na ru te sik e li komon li na ke kaus la la es kwang te li shnawom renak Deshten kak banun kil malakh beresin kil kanfel fan marein ga na tekanak aran chukuna kwa malakh erosh benin kil resh banun kil kholomen ki mare ma kwa fan li beul din ahman ban na nak mare deshten ka bayat le kaush le nale mare renak kumpat ta pek bayat li kanfel chihokan aban hinka choko chishkara bakin naktashi kwal li honal fan aran akwe chikna ilman na inka us na eli hunhu chik angel aban karna ka kere tal hain mare sa shtatik ut na kulman haan inka akwe chik kwan di matanekhte ren na taruk takatukub ru untubak li ka angel ban na kumare ku chik el kyo katla sa li holoming ut aranta ut chanjan takwe maka shabano untika kuya kwe na kwan sa shabano kil li holoming tento ta pa li tusu bambil sa lish estatuto li cooperativa malak li hong hong akwi chik chi chakrap li nataliman aran ren na chihokay yo katak kwi chish erisin kil malak shnale bankil rish chi chapil li khalang khalang chi angel kwal angel ru rin pal chish funil hain na kanaw naksana ban li cooperativas ponke de blakteng chirish li Consejo de Administración, la Juan Cafil y Comisión de Vigilancia, Marena que es Junchuta, Peblicomón, y la que Tilok Chirish, y Aquim, Pepechal, Mare Chirish, y Capel, y Carlamón, Juan Fui, Juan Kep, y la que Tilok Chirish, y Aukiche, Mare Juan Cafil, Reshut, y Kana, Ut Mare Cafui, Kunak, y Chut, li na ilok malak na tenk ang chirish li to malak kwang chikhalan li na lef li na kekere talaish na kakhel rum ta bere simang sa li kooperativa na kishpoken rech sikwale beba komon haan li na kesil rishep si chabil rubelak re na chabil akwi ta bek li angel hong hong usteke akwi re tal na aran sa eben kwan shtusu bankin li kangel chirepe li komon haan kui tohosh bensut yokep chi okeng malachite an sali cooperativa kwan sa epen ho consejo de administración malach ho ajoluminel shtu su bankila kui retali chirue teba komon han bat sakal kwan klik angel li ta banuman mokon nak akhe shchap chik rukumil ho na ke manach kui sash bene chik ba komon han kwan ripal shtu su bankil retalil li hong hong chik angel katiak nak tulak sakit li chia o aholominel tento te pats red laesh karuna kesh kut uchish banun kil chiru li chia kyo chichal malak arak ru na kesh kaushla hanep taro tes chapi logresi atyana par shrakal malak shtasa lil li angel li kyo kep kui chio keng malak chiten ang mare chirish li auk mare chirish li kawresing chirish li solok o akyo kochish kultikan kil malak honak chik li angel sabar kui Jessica Pro renak te oken li komon haan te kebire tal ko aholo minel inka sakal kwan sa e en shpanun kil chishunil shpanak inka te shru klaish na kenaw inka to e kanap chi tiktiik li kooperativas li kyo chi ninkan krahlal chia
malakyo chitam li kangel li nashbano moko aklok kachik napkel o li komon yokep chi shperes nkil li kangel ran malak nak yokep chi rimpan nak tabanu mang chi shunil moko turuk tahaan tentobi na nakasik li kate rekin halan chi komon li nakanawakwe nakte okyan chi chabil li teshke li chabil kaush malak chabil na lep ونحن لي كوبراتيفا إن كان سش ناقو يتوكوش يجيب على نقرأ خلاص يكوش يك ما لكوش ينما أنا عندي تقصي كرخلال إن كان يكوش يسوق كي تشكيش إن كان يكوش يشكوش بالش بانو كلي كوكوش أنجل بنا أران نكنا وقفي نك ما بارتوش أم لي نلعب شيء خوكاي أو ثانا خوي أخ إيه نك نكون لي كوكوش يسيلوكيش بنا نكنا ولاش نك Wili angel inga yochi ekchi chapil mare kwanke bebliko monshe sike buche kaoshla na teshpanu ko rahnake rahla ish malakho na shpas kishke akrapli kooperativa oban shekere tal na shkot shpanu tili angel tento na teshaklir malak na te silri shi chapil karu yochi kulman karan uttof tento teto karu li na leb li na oken renaka angel khan inga yochi bek ut shik balakwi Arut narush banung kila kalmas kebal shka kila le shole ba komon hamas kebal shik bayak shka oresin kile malak shik bale ba kuire kah sae ben kwan shishkunin lina le ba ko li angel malak lina le shiri shakwi di kung kung shia pen kuila shak eretal kuntonak li kape malak kuntonak li tsi mare shkots bayak lishki hik mare nakak eretal na okchi halak li sponon li shat mala okchi chakik ruta anuaran ma yel tat numer chak u shatanap chi hokan inka lat na kat okchi rinpal aru kyo chi kulman karan marejo na kosko li loklaha marejo al shiki li loklasa e mala al shiki la kui li loklaha pechal shwa na kosko na ka kose erikin la kui wanak na kulman di na lep khain paban hinga na kakere tal na al li angel li nashpas chiku li akwim kento na cholchok cheru laish ho ah kolominel di na ke panob yarim anak di hinga na kenaw paru kyo chi chakin kre la pakwim na kasik la ten kritene pet li komon di na ke kulak erikin rahlal ren kane bakui te oken chichil baldish aru chochi ulman karan malak aru chochi chichi hingre li akim ban nakui nakakana chinumek nakshak eretal kulak mare kui ton mare oshiton ut chalen chihokan nakchok chiniman li chah kilal pechal mare tishap li hunkam li hun mansan malak chishkuni lakui li akuim li kwan aranza na kooperativa aban arush oken dena kulman na nalepain tashkaba naklat maka shakwakwe shakwincha aban shakye nakmare jel maka akui ta el chirish malak maka ta kulman karan koka nakinka shakuntika inka shakotse la komon asel biru nakru belak dento takakos malak taka نمسي رسلال تشكوني لي كارو لي نقيل سالي قاكوانشيك مالاك سالي اوكينك لي نقابانو سالي كونفوق تشي كوبراتيواس هاكيال ما ريكين لي كابي ريكين لي كارلامومو ريكين لي تشيخو اخوي نقا كنتكاي ريكينش بانا تاقيل اخوي لي كو تشيخو خون لي اكوين بانا كوي لاتين كانا كا انخلا كوين كا نا كسابسي moko hon takit ni mang chi chabil hon mare ok chi toke karan malak ok chi chatik bao sa shkaba nak kwal to chi pletik rikin di pim li kwan chi shkataran ane chik kwal kaun na te sakan toke chi shkub pal chi shkunil li shkema li chosh li natali manaran ut arubi tento takabano hanak takachal te siru ren na kinkata kulmang li na kekhain ho na kenawak kuilaish kakiyak nak mare kwa humpukat la ko kashlan mare to ko kun shaman mala ko la hukutan yo la hike abanta ke chi ko as stian ni kal kashlan karu kulman karan ko chalte skwa li to ko ke mare kate sakte chal pan mare te tiwe pan li ni te mare chal kachena ku na ru te china shok chak taban ani te sakang chi shuni ni karu ta ke aran Eh, li ketom kan, eh, li
Akshani kanchi uste kial kauch kwan na kaner na panchik na kera khishkun shakalil kwanchik shkakila ler naru na kesh nat naru na kesh pits ebli ko ebli na ke talimanaran utchihogan na kachere tanak mukota rukta arubi naru takabanuarin na tento takakache ebli ketom kaan kalan teka keku chiku agli toko ke but kalan na kwi dignite tenak kunakika kwi Jokap kisik kauch mana kui taka kauch lanak taka kunakir we maring katek ik litok kopep maring nabali honal tento taka ren jokap sini kang mana jokap kis kau presin kilis kun sa kalilep ni etali sa inren nataruk lah kui taka silris taka chap jokbe li honko kia kuim eska komon makwajal ren jokochi Atinak malakci sera ikcihokan. Ina man man panak taka siapa nalep kainu taka am sali kungkung kia kuim. Karuna kul man nak kuntonak li kape, kuntonak li si, kuntonak li chinache. Taka kanap cicamok selipim aranak nakwan di kialok u. Anan di shkialalin naru taka kire nak taka tauru cicabil. Kauchwa nak li pim li nake mok aran di makwas kumon dia kuim. An nakera hakui sakang nakera sihunili karo na taliman sa di church sa di hir nakera ni loklaham nakera ni loklasa utkwa na hui chiks common abang kuita kakana aran sa istian kita kuin karo ta kulmang karan di loklaha kuin para in katis kui lishal palur kin lishali lipin di na taliman aran pokanak asel ru ril pal Changru na kwang panung kili kung kung chik angel changru na taka beresi ko eh taka panu akwi renak chiko ka in inka yoko chis taupali kung kung chimahelan chisa angelan kil li akwim chpanak na kulman hain apan li na akman hanak taka kots akwi kun nalib hain tento akwi yoko chikipal Bana ko sinhultikat acero, mare kwal kuchik li kooperativa sa barkui inka na taliman li loklaha. Mare li na kutun li retalil sa kal nak. Changru panungki li kungkuk chik angel. Changru na kinkato ilang, changru na kinkato kwar, ren na kinkata kakanap chinume. Eba na lepha in. Sa kapembi kwan, malasa epen kwan laesh kwa holominel, Ripal kun elik li karujok si kulmang sa li halang-halang si kooperatiwas. Aban silpal rin si Chabi li karut kulmang nagtakabano malah karuakit kulmang naging ka takabano. Kutaran na takachap kun di bisle. Takakiretal nakuhal kuchik li tsekok na anuman malah li nataliman kwe in ka nakabano kunak angel sa iskona li. Aran, tashik li kakaushlepaan. Aran tashik li silok ish li tento li choko chishpan unkil eshka komon. Chiho kain di na choko chishkospal kuipoship li nalep, kuipoship li esilal erikin sa li hunkuk chi kooperativa sa tunakabancho shi cheru li honal na kikekere na keshruwa kwi chi kapinkil. Mokon chit choko bayak chi sera ik chirish lish angelankin li si malak li kardamom achal chanrum na ketawru la esh maka li cha akila bekin han li nakman pan han nak takulak li esilal takulak li nalep shban na kun akwim kain li joa kwi chi taek shban li shaylal ut na kenaw la esh nak na kulak kunak li kakhel malak li cha akila chisa li akwim kain wal chaachik li risinkil na kanabi sa kabel silbaldish malak na lepak nak inka akwal to chaachik la o li panko sa li kung hukchi kooperativas aban mokon yoko chishkospal li nalep hain kut kwaak shtaki akwi chaak kwan chaak kutan tento ril pal li kung hukchi angel malak ri balakwi li kakuanghik, li kabanuom sa shpien li ruchich o shain rikin rilpal li hongkong si nalep li nanume malak li kyoko akwi chi rilpal
بنقلي قوان خيكرا شبين لي روشي شوش قائما قواري خون إليك هان قناو تشيقا خوني لو هو كانت تنتوه كي لي كاوش لك جريشيب بيب لي كوكال جريشيب بيب لي كومون ملاخ لي بويانام لي توختي جو لك سيخون كتان ود كارو نقاخش كيبا جريشيب كواي نق تنتو تاقيل أخوي لي خون خون تشي قانخل لي نقابانو لي وكان كاخوي لي بار نكوروشي شبانن كيل شبان نقاكيري تال اخوي ناق رخلال كيوشي خلاك ريبال لي لوك لخكوتان رخلال اخوي كيوشي خلاك لي ريبال لي قاسوتان توخي جوكوشي رامين كيل يسيلان ناق نبالي ببلي كومون هنكانا كيش بابا كواي هنكانا كيش سوملان ناق كيوشي خلاك ريبال رول لي كوتان ابان akwaye ak kwanko chichisa makajik karuta ramokren nak inka tarakta qil inka tarakta kakul chishunil li raylal malak chishunil li nashk amchaqe li shkhalakikru li kutan kshmanak li ruchicho shkyochi tiak kukru ut akwaye nabalakwi li chakilal nabali raylal nashk amchaqe kwal kuchik laish li komon li kwankesh li khalakalakchi kooperativa di napal ci usli au klina ke banu la ruah kwin na shrau ke si le ra kwin na ru na shrau ke si li kwin u karu na sham ja ke ko ye khuah kwin ak na ka ti resilal na bal li cha kilal na ru na ko kana chi ma ka chi ka te kem mala na ruah kwin na chal li shni mal li ne ba ilsa ka penza ka kyan u khona ke ra bi akwi rakhlal mala khona ke ri li resilal لي شتيبال ألتا برا باسا أخون ريب لي روكروك لي قتلاميت واتمال سباركوي نمزقا لي شاحكي لانشي وز ركين لي كوئيخ ركين نب لي كومون لي كونكبسا لي نبائل ركين نب لي ماكا كون ريب ريتش عشر نبتش نمسي أخوي لي كونكو شكوتان وتنقيوكو تشيري البلاخوية كوية لي شاحكي لان خوال كوشيك ناني من روخو كان ناق نا قطوش كوشيك بايق ماري كوان كومون ناتيس شي رابين كيل ابان اني جيك تاكي اقريكو ينقان ناشبانو لي مولام فيدي كوبيرا ناكي ناولا ايش لقا كومون لي كوان كيسا لي خون خون شي كوبراتيواز جو شي بانو مانك نبالي كانخل ايركين ابان ناكي امان اخبي اريك او تساقل نبخو كان تنتو تا بانو مانك تنتو راوبال لي لوك لخشي تنتو شبانو كيل لي او كابي مالاخ ليش كانخلان كيلي كابي خو اكوي كارلامو مالاخ خلان خلان كاكوي شيك جي اكويم ينقا جالش خونس تنتو شكيبال اكوي لي كوكتشيسا رنا قانخ كوي تي اوكين ريش كيو برسين كيل رولي روتيتش او جما كوا تيل كاخويش سايل او كشي خو كان ما كوا كاخوي نتاقا كاوشلا نقان تا اوكين خو شمو لي كاكويم كلي كيو كوتشيش انخلان كيل تاقا كاوشلا بان مالاخ تاقان نو اخوي تاقالش ديال الليل نقان وانا اخوي تشيك نقبل لي روسي لال خو كان نقانا لي اسيلال لي نقاك اي شو ايري داش لي كومون ماري توخو يو كيش تيكي بانكيل لي اوك نقاش انا بانكيل زالي كاوش لبال ناق تيخال راح بياقش بانونكيل لي خون خون تشي كان خيلش بناق انكا تشيك نارو ناق يو كوش بانونكيل خو اك اين قوا في قكي اكتر ماري لا ات نكا كوا اوكسا نقل لي ناخيخ نقل كام نقل منسان لي لوك لاخ قال مالا لي لوك لاخ كان نكا كوا خروبل ماري ما قال تشا اختي لان تشريشان طبعا لي تاكلا اخ كي ري بال نقشين كارخلل جو قد تشيش كم تسنكل لي لوك لاخ سول لي تاقا كان روا كوا يي نكا كيري تنق سا نقل لي ناخيخ كونكي بيبلي كومون رخلال جو كيب شخالبال ليش كالي لنا خيخ لنا كيش كم تسيرو باكي اقناق رو بلاخشاق ماري كون نا خيخ شيش كم تسير بان جيش كاترو وكنا كيش كيريتان لك تيرو كيب شاب تيرو او شيب شاب من فاجيك نا بوچين لي خلان خلان تيا كوين قارن قارو نا كيش بانو نا كيش شيك سا خلان نا خيخ ماري لي لوك لخ كيشي نا كيش تان ناكيش بوكي ناكيش كامسي نقل لي جوا ميخ أران ود أران رخشيك ناكي رخ نقطع إلق أخكوي لي نقلق أخويم أبان في لعد كوشيك شات شالشاك إيش عمل الحان نقنو نق إنك أخكوي نخت تاوشين لي نقلق شوش حان شاكو تنتو أخكوي تقنو إيش فاكمون ناخ لي نقلق شوش شانشان أخكوي لي نقلق شوش لي نقلق خام مالخ شانشانو أخكوي لاو كوان ديش جوام
نرقي أخوي رون نشقيك نسجك أخوي تشخني ليش أمل عنان دي تنتو أخوي تقنو رنق نق لات أوكا أخوي شبانونكيل هناك أنجيل ملا هناك نالي تنتو أخوي تأصل ريشيشا بيل تخبر تشك أم ملا كاروتيش أم شقا أخوي كون جاب كتانا نخون شكتوش بياك لي أسيلال تريش باركون لي روسيلال لي أكويم كونخون لي نكاك أنجيلا لات ملا خينك أنجيلا ساكوموني هل أوسخ كيش بانونكيل سيلوك إيش كاكوي ماري كون كيوكري كاروتا رخري ملا كاروخي نشنم سيلي أسيلال لكوي Ilatin ka nakatkaw shlak si Chabel, mare makakita kakilak akwed li esilal kong kong. Taban ni naun na kakwaye in kako kaan che hunilesh na kakilak cheru li kong kong si esilal malaki kong kong si nalep li nanum simang man na ako nakakiya kwe rakhlal ma kwa chok kwela in ma kwa chok re di molam fere kobera chok ereb an che hunilesh la esh li kakumon chok pe che kakunilosh man na nakanaw na Arin tentu kuan aku karu tak bano banyak re rilpal re skolpal re nak tingkat rakyat sih kuan aku di loklah fuksi cuaca dan nak nak balak pun ke keokren nak mari cisep keok cirakat di sekian diru cuaca ban kui tak silah kui rish aku aye mari ingkat tak kausla nak tasas sih kuan aku di ru cuaca Joko basta spal rekin ni kapanuom joko sa spal rekin nak na chake na lakhli loklakha na joke chikam li kuam kha malak jo ku chisach chi rake li loklak iche li kok shul li na ke kwanza li khana khana china khe rekin an main ka ta kuita ka kausna na kuna ku sa chok main ka ta kuita ka kausna na ka hun kam sing li chikyan na an ut taka anak ku chikomon li silok ish nak taqil ci chabil harwa bali common ma ka li shkwali ruqa ma ka khunaqli na khekh re na keru ci aw ma ma kwa tabia ku ish ta shwal malakh sham singil yeru ci choshan nin ka shla la ina kho kan del tobi ta til ci chabil malakh shan kin saqal li silok ish sa shteil ut ku ta qatawru akwa ye li karu choko ku ci atina kan nakwan ta ka kere tal na inga ta koy benina ta chal khmare ko nakli shni mal rai lal sabar ki ta kare tan na chiru hun ku tan mal chiru ku ku tan ta sach chi shuni li karu naqil li tul ta qal li la kham mal khli cho sha cho ma kwa han an qwa man ak yo ko chiri bal la o ak yo ko chi banun kreut ak wa ye si bam ila ku re talil na qrikin li fuq li كمون ملخشكين دي روك لي بويانام جوك شي ساتش شي شكوني وتاك جوكو شي ريبال وكانك آخر رو شكا كمون شكانو تيل سقال لي نالي باك كواي رين توتين قانقه كوي شي شكول بال ريش شي شكوني لي كاروش سيقي لي قاكوا ديس ko kambi na na kwa kuti chikana bankil kun li nim la sai chole khukere utsa shraqik nim antoshi cheruli ho nan shikeqe re rab inkil shiak shkush fede kobera